داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو

وواث لكن أي رفيقان أنا أي رفيقان ما كان من عم ما كان من بدر من كان أما الجنة جاونا الجنة جاونا.

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكاري